متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف.

يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجذبة والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في

حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أيامن غزلت قميصك من ورقات الشجر، أيامن حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عيني.

تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا وأرفض من نار حبك أن أستقيل وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل وما همني إن خرجت من الحب حيا وما همني

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر

الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قرطلمش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قرطلمش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون.

كورت المش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية، وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قرطلمش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ود

صادق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم مأتنا. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

next one. قبل ودك وافق لما استذكرك في الصباح وفي الغلس أني

0: قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا، أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارق

Ahí está. Pero...

0: بلاغه من الطبع تكتب لكم ما فينا من غير ما نعمل لنا بحر راح نزيد لك
1: انا اقول لك جايب غريب
0: كمان تقرني تقرنا لا
1: يسهم
0: يسهم

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه هو ذكر.

الشعر من وحيدها.

0: 李云来。
1: 哎，宣

فإن عبدتها لا يشراك بالله لأنني في

كثرا كثرا حسنا وجملنا وحلنا فإن عبدتها لا إشراك بها.

صدى الفرات، صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

وقتم ما سر وقال شرح اللفات يجودي.

يبوك ثم سواك على شرح الأفاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محرابك.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب ذاتك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بدراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافى عن الطبيب عيان

واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضي عياد من امان يا يابا يا عيني دقبي افكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

القلب كله كتل جناين وش معنى انت اللي شارده منا الورد كله كله

ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت تامرنا ونفضي تامرنا. الورد كله كله جت الجناين، مش معنى انت اللي شاردة منا. الورد كله كله جت الجناين، مش معنى انت اللي شاردة منا. يا سمرة حنا.

0: كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كله كفى الجناوين. مش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كله كفى الجناوين. مش معنى انت اللي شاردة منا يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا طمرة حنا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة.

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

不，恨。

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون.

وقعت تركيا والنيجر أمس الخميس في العاصمة أنقرة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والدبلوماسية. وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره النيجيري عبد الرحمن تشياني عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى دعم أنقرة لمسيرة التنمية في النيجر وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية. من جانبه أشاد الرئيس النيجيري بالدعم التركي لبلاده ولا سيما في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية والبنية التحتية، معربا عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وكان الرئيس النيجيري عبد الرحمن تشياني قد وصل إلى تركيا في وقت سابق أمس الخميس في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي استقبله بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

الشرع يفتتح جسر الرستن بعد انتهاء أعمال تأهيله وتطويره. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس جسر الرستن في ريف حمص الشمالي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط مناطق الشمال والجنوب وتعزيز الحركة الاقتصادية. وحضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الطوارئ والنقل والأشغال العامة، إضافة إلى محافظي حمص وحماه. ونفذ مشروع الصيانة وإعادة التأهيل من قبل الدفاع المدني السوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا. ويعد جسر الرستن من المنشآت الحيوية التي تخدم المناطق السكانية والزراعية والصناعية في محافظتي حمص وحماه بعد أن تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف خلال السنوات الماضية.

أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مصحفا شريفا إلى مسجد تركمان باشي إلى مسجد تركمان باشي روحي في العاصمة التركمانية عشق أباد، وذلك بمناسبة زيارة نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمظ إلى تركمانستان. وسلم يلمظ المصحف إلى إمام المسجد عقب وصوله للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وتركمانستان، كما أدى الصلاة في المسجد واطلع على أبرز معالمه. ويعد مسجد تركمان باشي روحي من أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وقد افتتح عام 2004 في ضواحي عشق آباد.

الجزائر وسوريا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية. اتفقت الجزائر وسوريا أمس الخميس على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات الطاقة والأمن والاستثمار والاقتصاد، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة بالعاصمة في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة، حيث نقل الشيباني تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية. كما اتفق الجانبان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتشكيل لجان عمل قطاعية لتحديد أولويات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

0: في دان مباحثات كوريا الجنوبية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الصداقة والتعاون بين أنقرة وسيول. وأوضح فيدان في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس أنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة النووية والنقل والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وشدد فيدان على استمرار العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وكوريا الجنوبية على أساس المنفعة المتبادلة. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره البنغالي في دكا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بنغلاديش. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البنغالي كان في استقبال فيدان لدى وصوله إلى المطار، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين البنغاليين. ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن، كما سيزور مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار التي تؤوي أكثر من 1,000,000 لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من الحرب الأهلية في ميانمار. تركيا وسوريا تبحثان فرص التعاون في مجال السياحة. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة. وذكرت السفارة التركية في دمشق أن اللقاء تناول الخطوات الممكنة لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب السياحي والاستثمار والعمل المتحفي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. موسيقى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم:

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن فانشره بسرعة.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات، قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرم.

مجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم، ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك، فاضحك، فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين، رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير، وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون. وقعت تركيا والنيجر أمس الخميس في العاصمة أنقرة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والدبلوماسية. وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره النيجيري عبد الرحمن تشياني عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى دعم أنقرة لمسيرة التنمية في النيجر وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية. من جانبه أشاد الرئيس النيجيري بالدعم التركي لبلاده، ولا سيما في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية والبنية التحتية، معربا عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وكان الرئيس النيجيري عبد الرحمن تشياني قد وصل إلى تركيا في وقت سابق أمس الخميس في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي استقبله بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. الشرع يفتتح جسر الرستن بعد انتهاء أعمال تأهيله وتطويره. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس جسر الرستن في ريف حمص الشمالي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط مناطق الشمال والجنوب وتعزيز الحركة الاقتصادية. وحضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الطوارئ والنقل والأشغال العامة، إضافة إلى محافظي حمص وحماه. ونفذ مشروع الصيانة وإعادة التأهيل من قبل الدفاع المدني السوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا. ويعد جسر الرستن من المنشآت الحيوية التي تخدم المناطق السكانية والزراعية والصناعية في محافظتي حمص وحماه، وكان قد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف خلال السنوات الماضية. أردوغان يهدي مصحفا لمسجد تركمانباشي في تركمانستان.

أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مصحفا شريفا إلى مسجد تركمان باشي روحي في العاصمة التركمانية عشق أباد، وذلك بمناسبة زيارة نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز إلى تركمانستان. وسلم يلمز المصحف إلى إمام المسجد عقب وصوله للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وتركمانستان، كما أدى الصلاة في المسجد واطلع على أبرز معالمه. ويعد مسجد تركمان باشي روحي من أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وقد افتتح عام 2004 في ضواحي عشق أباد. الجزائر وسوريا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية. اتفقت الجزائر وسوريا أمس الخميس على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات الطاقة والأمن والاستثمار والاقتصاد، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة، حيث نقل الشيباني تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية. كما اتفق الجانبان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتشكيل لجان عمل قطاعية لتحديد أولويات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

0: تهديدا: مباحثات كوريا الجنوبية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الصداقة والتعاون بين أنقرة وسيول. وأوضح فيدان في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس أنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة النووية والنقل والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وشدد فيدان على استمرار العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وكوريا الجنوبية على أساس المنفعة المتبادلة. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره البنغالي في دكة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بنغلاديش. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البنغالي كان في استقبال فيدان لدى وصوله إلى المطار، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين البنغاليين، ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن، كما سيزور مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار التي تؤوي أكثر من 1,000,000 لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من الحرب الأهلية في ميانمار. تركيا وسوريا تبحثان فرص التعاون في مجال السياحة. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة. وذكرت السفارة التركية في دمشق أن اللقاء تناول الخطوات الممكنة لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب السياحي والاستثمار والعمل المتحفي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتف صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة. فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة
عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات. لماذا يؤثر السكر بقوة على الدماغ؟ يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي. وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام.
فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية. وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام، أو إشارات شبع أضعف، أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون. وقعت تركيا والنيجر أمس الخميس في العاصمة أنقرة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والدبلوماسية. وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره النيجيري عبد الرحمن تشياني عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى دعم أنقرة لمسيرة التنمية في النيجر وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية. من جانبه أشاد الرئيس النيجيري بالدعم التركي لبلاده ولا سيما في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية والبنية التحتية، معربا عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وكان الرئيس النيجيري عبد الرحمن تشياني قد وصل إلى تركيا في وقت سابق أمس الخميس في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي استقبله بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. الشرع يفتتح جسر الرستن بعد انتهاء أعمال تأهيله وتطويره. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس جسر الرستن في ريف حمص الشمالي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط مناطق الشمال والجنوب وتعزيز الحركة الاقتصادية. وحضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الطوارئ والنقل والأشغال العامة إضافة إلى محافظي حمص وحماه. ونفذ مشروع الصيانة وإعادة التأهيل من قبل الدفاع المدني السوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا. ويعد جسر الرستن من المنشآت الحيوية التي تخدم المناطق السكانية والزراعية والصناعية في محافظتي حمص وحماة، وكان قد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف خلال السنوات الماضية. أردوغان يهدي مصحفا لمسجد تركمانباشي في تركمانستان. أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مصحفا شريفا إلى مسجد تركمانباشي روحي في العاصمة التركمانية عشق أباد، وذلك بمناسبة زيارة نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز إلى تركمانستان، وسلم يلمز المصحف إلى إمام المسجد عقب وصوله للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وتركمانستان، كما أدى الصلاة في المسجد واطلع على أبرز معالمه. ويعد مسجد تركمان باشي روحي من أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وقد افتتح عام 2004 في ضواحي عشق آباد. الجزائر وسوريا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية. اتفقت الجزائر وسوريا أمس الخميس على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات الطاقة والأمن والاستثمار والاقتصاد، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة، حيث نقل الشيباني تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية. كما اتفق الجانبان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتشكيل لجان عمل قطاعية لتحديد أولويات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

تحديدا مباحثات كوريا الجنوبية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الصداقة والتعاون بين أنقرة وسيول. وأوضح فيدان في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس أنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة النووية والنقل والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وشدد فيدان على استمرار العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وكوريا الجنوبية على أساس المنفعة المتبادلة. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره البنغالي في دكة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بنغلاديش. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البنغالي كان في استقبال فيدان لدى وصوله إلى المطار، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين البنغاليين. ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن، كما سيزور مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار التي تؤوي أكثر من 1,000,000 لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من الحرب الأهلية في ميانمار. تركيا وسوريا تبحثان فرص التعاون في مجال السياحة. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة. وذكرت السفارة التركية في دمشق أن اللقاء تناول الخطوات الممكنة لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب السياحي والاستثمار والعمل المتحفي.

0: ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان ب4 أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط.

الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين 4 أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إتيان إلى الدرجة الثانية وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور وينبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران.

بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو، وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا، متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم، ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون.

0: وقعت تركيا والنيجر أمس الخميس في العاصمة أنقرة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والدبلوماسية. وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره النيجيري عبد الرحمن تشياني عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى دعم أنقرة لمسيرة التنمية في النيجر وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية. من جانبه أشاد الرئيس النيجيري بالدعم التركي لبلاده ولا سيما في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية والبنية التحتية، معربا عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وكان الرئيس النيجيري عبد الرحمن تشياني قد وصل إلى تركيا في وقت سابق أمس الخميس في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي استقبله بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. الشرع يفتتح جسر الرستن بعد انتهاء أعمال تأهيله وتطويره. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس جسر الرستن في ريف حمص الشمالي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط مناطق الشمال والجنوب وتعزيز الحركة الاقتصادية. وحضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الطوارئ والنقل والأشغال العامة إضافة إلى محافظي حمص وحماه. ونفذ مشروع الصيانة وإعادة التأهيل من قبل الدفاع المدني السوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا. ويعد جسر الرستن من المنشآت الحيوية التي تخدم المناطق السكانية والزراعية والصناعية في محافظتي حمص وحماه، وكان قد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف خلال السنوات الماضية. أردوغان يهدي مصحفا لمسجد تركمانباشي في تركمانستان. أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مصحفا شريفا إلى مسجد تركمانباشي روحي في العاصمة التركمانية عشق أباد، وذلك بمناسبة زيارة نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز إلى تركمانستان. وسلم يلمز المصحف إلى إمام المسجد عقب وصوله للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وتركمانستان، كما أدى الصلاة في المسجد واطلع على أبرز معالمه. ويعد مسجد تركمانباشي روحي من أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وقد افتتح عام 2004 في ضواحي عشق أباد. الجزائر وسوريا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية. اتفقت الجزائر وسوريا أمس الخميس على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات الطاقة والأمن والاستثمار والاقتصاد، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة، حيث نقل الشيباني تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية. كما اتفق الجانبان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتشكيل لجان عمل قطاعية لتحديد أولويات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. فيدان، مباحثات كوريا الجنوبية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الصداقة والتعاون بين أنقرة وسيول. وأوضح فيدان في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس أنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة النووية والنقل والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وشدد فيدان على استمرار العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وكوريا الجنوبية على أساس المنفعة المتبادلة. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره البنغالي في دكا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بنغلاديش. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البنغالي كان في استقبال فيدان لدى وصوله إلى المطار، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين البنغاليين. ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن، كما سيزور مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار التي تؤوي أكثر من مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من الحرب الأهلية في ميانمار. تركيا وسوريا تبحثان فرص التعاون في مجال السياحة. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة. وذكرت السفارة التركية في دمشق أن اللقاء تناول الخطوات الممكنة لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب السياحي والاستثمار والعمل المتحفي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء 2 حزيران إن الملف الاقتصادي بات يتصدر أولويات سوريا في ظل التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات، مشيرا إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها. جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول التركية عقب مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة التي استضافتها دمشق بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين من العديد من الدول الأجنبية.

وأوضح يلمز أن أبرز التحديات التي كانت تواجه سوريا عند توليه مهامه قبل نحو 5 أشهر ونصف تمثلت في القضايا الأمنية والعقوبات، إلا أن التطورات الأخيرة أسهمت في احتواء المشكلات الأمنية إلى حد كبير، ما جعل التحديات الاقتصادية تتقدم إلى واجهة الاهتمام. وأضاف أن الإدارة السورية تنظر إلى التعافي الاقتصادي باعتباره هدفاً رئيسياً في المرحلة الحالية، لافتاً إلى تسارع الخطوات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه. وأشار إلى أن مجالس الأعمال تعد من الأدوات المهمة في هذا المسار، موضحاً أن فعالية الإطلاق التي أقيمت اليوم أسست لإطار يجمع مجالس الأعمال التي تربط سوريا بدول مختلفة ضمن مبادئ وأهداف مشتركة. ولفت إلى أن أول مجلس أعمال أنشئ في سوريا كان مجلس الأعمال التركي السوري، مؤكدا أن تركيا لعبت دورا رياديا في هذا المجال، وأن عدد مجالس الأعمال العاملة حاليا يقترب من 20 مجلسا تم جمعها تحت مظلة واحدة.

الأساسية للسوريين بعد تحسن الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى استمرار التحديات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية والبطالة ونقص الكوادر المؤهلة. وأضاف أن نجاح عملية التعافي الاقتصادي يتطلب وجود قطاع خاص قوي إلى جانب إعادة تنشيط النظام المالي، معتبرا أن هذين الملفين من أبرز أولويات المرحلة المقبلة. وأكد يلمز أن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وتمكين الشركات التركية من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، مشيرا إلى أن التغيير أصبح ملموسا على أرض الواقع وأن سوريا بدأت بالفعل مسار التعافي الاقتصادي. واختتم تصريحاته بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ علاقات اقتصادية أكثر قوة واستدامة بين تركيا وسوريا خلال الفترة المقبلة. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قمة بغاز عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية تحت عنوان اقتصادات المدن.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضاً أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين، وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا

إطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون. وقعت تركيا والنيجر أمس الخميس في العاصمة أنقرة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والدبلوماسية. وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره النيجيري عبد الرحمن تشياني عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى دعم أنقرة لمسيرة التنمية في النيجر وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية. من جانبه أشاد الرئيس النيجيري بالدعم التركي لبلاده ولا سيما في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية والبنية التحتية، معربا عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وكان الرئيس النيجيري عبد الرحمن تشياني قد وصل إلى تركيا في وقت سابق أمس الخميس في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي استقبله بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. الشرع يفتتح جسر الرستن بعد انتهاء أعمال تأهيله وتطويره. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس جسر الرستن في ريف حمص الشمالي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط مناطق الشمال والجنوب وتعزيز الحركة الاقتصادية. وحضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الطوارئ والنقل والأشغال العامة إضافة إلى محافظي حمص وحماه. ونفذ مشروع الصيانة وإعادة التأهيل من قبل الدفاع المدني السوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا. ويعد جسر الرستن من المنشآت الحيوية التي تخدم المناطق السكانية والزراعية والصناعية في محافظتي حمص وحماة، وكان قد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف خلال السنوات الماضية. أردوغان يهدي مصحفا لمسجد تركمانباشي في تركمانستان. أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مصحفا شريفا إلى مسجد تركمانباشي روحي في العاصمة التركمانية عشق أباد، وذلك بمناسبة زيارة نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز إلى تركمانستان. وسلم يلمز المصحف إلى إمام المسجد عقب وصوله للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وتركمانستان، كما أدى الصلاة في المسجد واطلع على أبرز معالمه. ويعد مسجد تركمانباشي روحي من أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وقد افتتح عام 2004 في ضواحي عشق أباد. الجزائر وسوريا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية. اتفقت الجزائر وسوريا أمس الخميس على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات الطاقة والأمن والاستثمار والاقتصاد، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة، حيث نقل الشيباني تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية. كما اتفق الجانبان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتشكيل لجان عمل قطاعية لتحديد أولويات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

تحديداً مباحثات كوريا الجنوبية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الصداقة والتعاون بين أنقرة وسيول.

0: وأوضح في دان في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس أنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة النووية والنقل والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وشدد فيدان على استمرار العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وكوريا الجنوبية على أساس المنفعة المتبادلة. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره البنغالي في دكا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بنغلاديش. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البنغالي كان في استقبال فيدان لدى وصوله إلى المطار، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين البنغاليين، ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن، كما سيزور مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار التي تؤوي أكثر من مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من الحرب الأهلية في ميانمار. تركيا وسوريا تبحثان فرص التعاون في مجال السياحة. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة. وذكرت السفارة التركية في دمشق أن اللقاء تناول الخطوات الممكنة لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب السياحي والاستثمار والعمل المتحفي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون. وقعت تركيا والنيجر أمس الخميس في العاصمة أنقرة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والدبلوماسية. وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره النيجيري عبد الرحمن تشياني عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى دعم أنقرة لمسيرة التنمية في النيجر وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية. من جانبه أشاد الرئيس النيجيري بالدعم التركي لبلاده ولا سيما في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية والبنية التحتية، معربا عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وكان الرئيس النيجيري عبد الرحمن تشياني قد وصل إلى تركيا في وقت سابق أمس الخميس في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي استقبله بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. الشرع يفتتح جسر الرستن بعد انتهاء أعمال تأهيله وتطويره. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس جسر الرستن في ريف حمص الشمالي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط مناطق الشمال والجنوب وتعزيز الحركة الاقتصادية. وحضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الطوارئ والنقل والأشغال العامة إضافة إلى محافظي حمص وحماه. ونفذ مشروع الصيانة وإعادة التأهيل من قبل الدفاع المدني السوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا. ويعد جسر الرستن من المنشآت الحيوية التي تخدم المناطق السكانية والزراعية والصناعية في محافظتي حمص وحماه، وكان قد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف خلال السنوات الماضية. أردوغان يهدي مصحفا لمسجد تركمانباشي في تركمانستان. أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مصحفا شريفا إلى مسجد تركمانباشي روحي في العاصمة التركمانية عشق أباد، وذلك بمناسبة زيارة نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز إلى تركمانستان. وسلم يلمز المصحف إلى إمام المسجد عقب وصوله للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وتركمانستان، كما أدى الصلاة في المسجد واطلع على أبرز معالمه. ويعد مسجد تركمانباشي روحي من أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وقد افتتح عام 2004 في ضواحي عشق آباد. الجزائر وسوريا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية. اتفقت الجزائر وسوريا أمس الخميس على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات الطاقة والأمن والاستثمار والاقتصاد، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة، حيث نقل الشيباني تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية. كما اتفق الجانبان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتشكيل لجان عمل قطاعية لتحديد أولويات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

0: تحديدا مباحثات كوريا الجنوبية ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الصداقة والتعاون بين أنقرة وسيول. وأوضح فيدان في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس أنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة النووية والنقل والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وشدد فيدان على استمرار العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وكوريا الجنوبية على أساس المنفعة المتبادلة. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره البنغالي في دكة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بنغلاديش. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البنغالي كان في استقبال فيدان لدى وصوله إلى المطار، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين البنغاليين. ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن، كما سيزور مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار التي تؤوي أكثر من 1,000,000 لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من الحرب الأهلية في ميانمار. تركيا وسوريا تبحثان فرص التعاون في مجال السياحة. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة. وذكرت السفارة التركية في دمشق أن اللقاء تناول الخطوات الممكنة لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب السياحي والاستثمار والعمل المتحفي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي صدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رايوتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
2: شو صوتك حبيبي؟
1: مفيش، مخنوق شويه كده، كنت عايز اقعد اتكلم معاكي.
2: مشكله نفسها، يلا بانتظار.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري، ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية

0: ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم

نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

0: وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين

0: الجانبين، وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا، إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء الثاني من حزيران إن الملف الاقتصادي بات يتصدر أولويات سوريا في ظل التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات، مشيرا إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها. جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول التركية عقب مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة التي استضافتها دمشق بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين من العديد من الدول الأجنبية.

وأوضح يلمز أن أبرز التحديات التي كانت تواجه سوريا عند توليه مهامه قبل نحو 5 أشهر ونصف تمثلت في القضايا الأمنية والعقوبات، إلا أن التطورات الأخيرة أسهمت في احتواء المشكلات الأمنية إلى حد كبير، ما جعل التحديات الاقتصادية تتقدم إلى واجهة الاهتمام. وأضاف أن الإدارة السورية تنظر إلى التعافي الاقتصادي باعتباره هدفا رئيسيا في المرحلة الحالية، لافتا إلى تسارع الخطوات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه. وأشار إلى أن مجالس الأعمال تعد من الأدوات المهمة في هذا المسار، موضحا أن فعالية الإطلاق التي أقيمت اليوم أسست لإطار يجمع مجالس الأعمال التي تربط سوريا بدول مختلفة ضمن مبادئ وأهداف مشتركة. ولفت إلى أن أول مجلس أعمال أنشئ في سوريا كان مجلس الأعمال التركي السوري، مؤكدا أن تركيا لعبت دورا رياديا في هذا المجال، وأن عدد مجالس الأعمال العاملة حاليا يقترب من 20 مجلسا تم جمعها تحت مظلة واحدة.

وشدد يلمز على أن القضايا الاقتصادية أصبحت اليوم الهم الأساسي للسوريين بعد تحسن الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى استمرار التحديات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية والبطالة ونقص الكوادر المؤهلة. وأضاف أن نجاح عملية التعافي الاقتصادي يتطلب وجود قطاع خاص قوي إلى جانب إعادة تنشيط النظام المالي، معتبرا أن هذين الملفين من أبرز أولويات المرحلة المقبلة. وأكد يلمز أن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وتمكين الشركات التركية من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، مشيرا إلى أن التغيير أصبح ملموسا على أرض الواقع وأن سوريا بدأت بالفعل مسار التعافي الاقتصادي. واختتم تصريحاته بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ علاقات اقتصادية أكثر قوة واستدامة بين تركيا وسوريا خلال الفترة المقبلة. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

0: وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري، ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيم.

المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلد. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا. وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: ساهر وكانت مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية

0: خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتف صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول

لبعض الأطعمة التي يستهلكونها يومياً، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلاً أن يكون مسبباً للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزاً تقريباً أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية، ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة، وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي. ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء، كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة، فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات.

السكر بقوة على الدماغ. يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة

للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة، كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي. وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية. وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ.

0: المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها. فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماماً. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماماً، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: بالوبجين روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية

لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالمياً. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية.
انطلاق

0: مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشاة عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان ب4 أهداف مقابل 1 في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين ب4 أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز 2.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة 7 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

تقدمه في أول مجموعتين، وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة 2 من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة، وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت.

بك ونام وباقي عايش عالعطر احضن وادري العذاب خلي قلبي ينكسر فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر فراقك متعبني حيل حيل يا بعد العمر.

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك ردت اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة

0: العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这是黎巴嫩是丹努拉、甘姆斯丹拉姆 and chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong pagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

لقضية الروهينجا تولي إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك.

0: بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالمياً.

مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادر

0: مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا، إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره.

لله حمدا كثيرا دائما أبدا، وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. الشاعرة السورية صفية الدغيم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا